الفاصل على موقع كان فانتاسمي طاش ما مفرد فاصلو تغلط جعلا والطاس بس بيتش باقي ما نفاصلو في الصنق على موقع ليلي وريك شي خوش كان فاصلو دو تغوى قوت في شي تاصلو لغلط شوف لكي قاصلو.

criminel. Trabine belier similaire, j'business coca cellulaire. Au gamin tu fais la cigale, chasna d'abé chiber cellulaire. خويت البلاد بسادف دربي ماشي كلشي بنفس البريفيليج شحال شافوني كان دونسي شحال تلقاوني وسط السيلونات كل ما قراتني ماي فرونسي كورا باقي وسط الكيلوات غرفت الروج الفانيت كاسيتا تعمرو حسني وبلال ترى بغاوني نقاقدين بغاوني نغني كيما جيل جلاله